bitches, goofy ass. مش نفلي ريزو ميرو كيفارا بانديتو سيكو ماما بيلا بامبينا سامرا عربية لاتينا نديها المغنية تبكي في الروينة. كارو طويل تولي بوب نبوخ عرابو لي بلوف بيبي ماما I'm a red devil.